ايش خواك اختي كوي اخوني غونال شكري لقا تشيك الكريستيان سليك علي بالخون خون اران قوا سيباستيان توخسا اشتبال شاميل مجالان خون ريب لخ عرب ناشكوب جيش خوني المجال اوش كبال اخوي لشناخيب كومونيش بنا قوانا تشي ان كان نرونا قصاتش لقاسون لقيلة او مجال لشرمي جنجش إلي شرمي ناكي كل كران سان ميل شاميل شقاتنا بيا تاكيسيش أولي قوامي قوا دميسيو توخران خس بانتان ما چه كمان بانا Hola, buenos días, Tom Víctor, gracias a Araceli. Saludos desde Chinajá, San Luis Petén. Gracias.

من لقنا كو أتين تقوى لا تلاقي شري لتشوشات أو أنا خشاكو تشني مخوال كونكلا لتشوشات شروي بأونيب شروي

ولا سايتو لخيل نخك عم بيتو خيرات وخرين قوان قوصة لنخيخ عرين تشاميل أرجيتو كورتش كامبال لسايتو لخيل أخي أرانزا لخون كامبال para tochtokor berengel shonalin nakta kolong le khawa bar tiroli khun kamokain naka joni na kama khuz le cheli komong kwa na bali la sal o kana khse pai chakut awan naka joni na te se banka ki chakion be jad bana le qasri sen arin sal iglesia a khse no khaktikan na bale chikle qasri sen na bale le komon le kwanke aran o kana Habiak li atin li kira li kong.

جاري ليش كومون مصالح اول هاني نستيريو جيراردي تقالكو شقلاخونا نوميلي او شي اورا Saludos para Doña Vilma, ya en Chambizun. Sal cholejil chocacue cana Vilma. Sal cholejil chocacue chocabre la juncapal. La suegra, la suegro, la china.